0: في خمله خمله خمله خمله خمله خمله خمله خمله خمله خمله
1: راديو من نوكاف
2: اوكن دي موسكي لستر زمرين كافي

كيف؟ فدقائق الزوين دم بس كافي وهي صف بتلاج مزمانينو تس على دو نوبة أو مي مي رم زح سعد كي كاها زعر نم دقائق الزوين دم بس كافي وهي صف زح سعد كي كاها زعر

0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو منانوكاف
3: اوكين دو موسكي لستر زمرين كافي